فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

0: kana a mulkal mumin jarar jaye adan liman lillahi kana ya awdama mulkal mumin jarar jaye sama samba ba ma awdama kana a والقلب من دارار من جاي أفضل لمن لله قبل جاي والقلب من دارار من جاي شرين مسمبابا ما أوتما
1: لا لا لا لا
0: والقلب من دارار من جاي أفضل لمن لله
1: قبل جاي والقلب
0: كل قلب من دار الهدى افضل لمن الا اخذ لا لا لا
1: ما وطما كل قلب من دار الهدى افضل لمن الا
0: شيرين مسمبابا ما وطما
1: لا لا
0: كل قلب من دار الهدى افضل لمن الا اخذ لا لا
1: ما وطما
0: القلب من دار الهدى افضل لمن لا والقلب من دار الهدى افضل لمن لله رب
1: العالمين
0: والقلب من دار الهدى افضل لمن لله رب
1: العالمين
0: القلب من دار الهدى يا رب العالمين
1: لا يا
0: خلاص خلي له في إيقاع الجسم لا لا نور جرى ما زال للخير يطول ويشمو

0: ما زال للخير يقول ويسبو ولذا ما زاد داتا وهو قرر
1: ما زال للخير
0: يقول
1: ويسبو ولذا ما زاد وهو قرر
0: ما زال للخير يقول ويشبه ولذا ذات ذنبا وهو خر النار
1: ما زال للخير ينور
0: ويشبه ولذا ذات ذنبا وهو خر النار يلا مو هو في قلب يغنى في قلب ربي النار
1: يلا مو
0: يا الله هو هو
2: لا
0: اله الا الله
2: لا
0: اله الا الله يا الله هو هو في قبل
1: في
2: قبل يا
0: يا الله هو هو في
1: قبل
0: Allah

بامبانين شرمان تحب وإن شطت بكذا وعلى من دوني شهر الوار لا يمنعنك بهد
من زيارتي المحب لمن يحاو سواره إليك خطبت من خولي ومن حملي ومن جميل زي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك تجاوز حما أبا وزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن أجو ومن زارو لي ببدلك يا وابو يا مالكي كوني لديك كمن بروي زوارو بجاي من عيسو ما سال دالا تخربو تنتم تخربا في سوى أخبارو أو أنه إن دأم فيما يرى بسر بهر أو عليك حبار وان آر للبدر نور أسيم يسنار به لكن إذا لم يكن لزم سيطار للقصب طول لدى حين لأو نصرك لكن إذا أو له لم تنب تسجار يكون للبر ما كنت أبو مضربه لكنه من خليج البر يختار حتى اللماهن ولا كالوبل منسجما ولا تجرنا دا في الماء أمتار سنگ بچ مدينة ساكل ملاسو لسي أرجو نجا تبئي دنيا وأخرى فليتو لو جارو ووالذي يخد جسمي عن زيارتي لكن زان الله كالخلب دوارو لو علي لوجه الله بين سنن محتخصن كل آمن يوم يختار ووالنجيب لدي في ورق خلقته وقل قي لا تجاون وازار ولم يجي من سوء الإفلاخ والبلخاء بسجي وشعر مما سميسار على الفزاعة ترم بشنا متو ليش يترك بلكوا بتيار بمبلين نيون كهب وعشان والبشير خبروا وكل أمشير نور وأدرار فما بلاقول هلم في أن بشر وأن دون أقل وأفكار فلا تقيزنا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله بالفضل الله إن الكواكب يخفي عشاني مارو دفلين نينو مقل كوكي للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى خير خلق الله خير خلق الله خير خلق الله خير خلق الله خير خلق الله من جلة لا أجاد نحو كل الورى آرو رام الورى نيلة فدر مطرئين لأو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو والبدل عند رسول الله قرارو كلتا يدي لا سائل طلا شمو بسل وابا لمن قاموا ومن جاروا لمن ومن جاروا بسل وابا لمن قاموا ومن جاروا لمن ومن جاروا بسل وابا لمن قاموا ومن جاروا لانو ومن جار بدل وبعض لمن كانوا ومن جار مقل الرسول لا يبسل وبعض لمن كانوا ومن جار مقل الرسول لا يبسل وبعض لمن كانوا ومن جار مقل الرسول لا يبسل وبعض لمن كانوا ومن جار
nabi bari jambar basnun wa ba'dun li man danu wa man jambar babakar omar nabi bari jambar basnun wa ba'dun li man danu wa man jambar Nabi bari jambar baslun wa ba'dun li man lanu wa man jamra Nabi bari jambar baslun wa ba'dun li man lanu wa man jamra Nabi bari jambar baslun wa ba'dun li man Usman Ali jabalun la khal azab la wa min al ilm ma lam yahbi illa jabalun la khal azab il bara wa wa jabalun la jabalun

المسلمين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

رب أعوذ بك من همزات شياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد.

كفران أبدا والأسخاز بلا كفران أبدا آمين يا رب العالمين. سفر سفر سفر سفر صلاة الذي في كل سار وفي سفر أماني على مهجن معرفت وسفر صلاهي بكوني عبد ربي قديم عجيب بي لجاد من ناني نفر رديت عن المولى وعن خير خلقه عليه سلام من لو أوتي بسفر صلاة وتسليم مع البذر سرمد على من بمسه مع الأمن والبصر فراري بالمطار من قبل قادني مكوسا وتبزيرا لدى الجن والبصر رفعت ذكورا بعد أمد مخلد لباقي ما دهي للعز والقدر

وكوني بها عبدا خديما لوزار ربيعت ربا أن لم يكن قط مثله بفضل الذي كوني حبيبا لوزار صلاة الذي لقاد كوني خليله على من بيني طيب البدو والعدو.

أنزل لسلاة النائرة ما سلام لذاك خائرة يا ربنا أنزل لسلاة تائرة ما سلام لذاك خائرة على الذي أعطيت مقلامي مزمن بأبيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ومن بلاد كل ما يا من لا وجه للدار يا رب لا تلت لا تنعيرا ومن خلاف كل تثيرا يا من لا تلت بثيرا يا رب لا صلني صلاة نائرة ما صلاة من برداك زائرة هل الذي أعطيت خرداسي بخدم دمري لا أوتاسي سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمال ومن خراتي سيلو خذ الخرد يا من كفاني هداك والمرد يا ربنا صلني صلاة راخية ما سلام بالمراد باخيا على الذي أعطيت على الذي خدمته قد خرجت مني عيوبي ما أنت خرجت على الذي خدمته قد خرجت مني عيوبي ما أنت خرجت سيدنا محمد والآله

صلي سال آدم مسكيا كل ذكاء من سلام مرديا على الذي أرديت سنينا مجاهدا مجربا سنينا سيدنا محمد والآلي وزابي في الآل والمال وقل له من خدمه ما سرع يا من كفاني من وسع واقترع واعصم بوجهك الكريم أمري من المكارم والذنب واجعل فؤادي خزينة الملوك النافعات إنك الموت العليم واجعل جواري يا أوتان هدى إلى الجنان سالمات من هدى يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رداك لداك خالبة على الذي جعلني لديه كسابي مسليا عليه سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل وقل من أمري فوق المنع وإنك جعلني سرورا لمنع يا ربنا لذراب كاملة للسلوات كل كاملة ما ترى من لا يزال ناميا مما يدرني جاتي عاميا على قليلك ربي بعبدك أحمد المختار نهري جندك واري وسبي والتجري جميع خدمتي ردا تجري يا ربنا صلي صلاة جامعة كل صلاة ذات خير فامعة ما سرى من نوره لا ينختم على الذي به أزايا منختم سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل واربع جميع صلوات اليوم لك وجنين العدا والله يا ربنا صل صلاة نائلة بيني وبينك درات جائلة ما سرى من جالب لما يعب مساسع لخيرنا ما لا نعب على وسيلتي إليك أغمدا ولا لوسام عمري أغمدا يا ربنا صل صلاة سائبة بكل در عن سلام سائبة لنا سعادة ورما وسعى يا مغنيا قد كنت لي بتوسعى على النسيبي تقود للخرد بلا عيد ولا أذن ولا مرد سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل يا ربنا يا من تعالى أنسنا عني يسلي كل سهر وسنا فانسل بك على المسفع من غادني مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واكتب له في كل ما مني سدر من قدم على وطن بلا كدر وجل ثراني وسلامي خيرا عبادا لك تسفي ميرا وجراتي عبادة تدوم وبصارات تخدم الخديم وارفع لعرسك وللكرسي نسمي يا سابي اسمك القدسي وارفع لعرسك وللكرسي نسمي يا سابي اسمك القدسي يا الله يا أعاد إنك سمد يا رابع سمائي من خير محمد صل باقي قل والله أعاد على وسيلتي نبيك الأعاد صل باقي قل والله أعاد على وسيلتي نبيك الأعاد سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وعبده يا رب من يوم الأعاد أعلى بزارات لدى كل أعاد وجن كتابتي مسا يا قوتا لو وزينا يزري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي ما الأنا أول ملام وقادني إليك يا ربي بك وقتني بقلوب وبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وابلا يا ربي بإثنين فوق المنى ولا جم المعين بغير أبد وغير قدر يا مركباني قدرات القدر يا ربنا صل صلاة دائرة كل المفاسد تزول تاهرة إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لدي درري خدمه ما سرى من أمري سلم
من كل ما بيتجي وسلمه على النبي والرسول أحمد والآل والسهب وقت أحمد واجعله في كل عبادة يا من له نباد والعبادة وابن خير الخلق في خط البصر يا خالقا جعلته خير البصر وجلهم يا ربي في سلاسة بمدر الربا وسلاسة مما يسر أبدا وينفع يا من في ضر لخيري يدفع يا ربنا أصلني صلاة لم ترى نسير ومثل ليس ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم من ففضلا ما سرى من لا يرى ولم يرى من الأراء على الذي قد سيرا نور لمحمد والآل وصحبه في الآن والمآل وعبد ربي بيوم أربها يا باقيا مرويا ومسبعا ما بي كل ملك وبصري يقبض من سيد وبصري وجل رابي الوال ثاني بلا عادل بقدر ثاني يا رب لا تل صلاة ثافية سدار قوم مؤمنين ثافية ما ترى من تعرف المفاسدة لخيرنا وسوة مفاسدة هل الذي بصره مداري وقل ميزينين مهداري سيدنا محمد والآل وزهبي في الآل والمآل وفي الخميس عبد فوق المنع يا من جعلته أمينا أمنا يا ربنا سلني صلاة تنسبه من قصدوا دري من فتسبوا إلى سواي ترمدنا سلام لخيرنا يسب من بهم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لسوي الملاه وزغزوا لخيرنا الكفار كما هما الإخراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وعدد الأعداء تعديدا يدوم يزرفهم لخير عبدك الكريم وابلى يا ربي يوم الجمعة فوق المرامى الذي قد جمع يا رب لا تل صلاة تبقى ما سرى من ليقود تبقى على الذي وعبني الكتاب ولي لا يوجي كتابا سيدنا محمد والآل وزهبي في الآل والمآل وابلو يا ربي يوم صفي وكل يوم يافعا من نبي واجعل صلاتي هذه لدي خير صلاة صلي بالي واكتب له بها بشارات الأعد وابلو الأيام من يوم الأعد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من أداك سندا أزكى صلاة بسلام لي تجود في الاستقامة وتخليل الوجود في الأهل والأذهاب والأباء وزاد إلى الأدباء يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من تعالى وعلا أزكى صلاة بسلام لا حدد لا تسوخ لي دائما مدد في الأهل والسهب وكف من نصر هني وجادني إليك بالنصر يا سيدي يا منتقى يا سمودا صلى عليك من سألت هدى أزكى صلاة لي تسوخ كلما لو استعيت سرمدا وسلما

يجود بسفر بأن أجابرك من خير سفر ما سلا من بجميل علي وزاد من ختم مالي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين في الإلاء صلى وسلم عليك أبدا بلال وسلم ومن تابدا أزكى صلاة من جل بسلام تديب لي توبا يا مدار سلام صلى وسلم عليك بجميع أهلك والأصحاب ربك سميع أزكى صلاة لتجود بهداك ما سلام لي يسقر هداك يا غير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع خيار الغبر كما لخير أزال وبري بخير رده إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك وكفاك الخمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد جلى مسلما عليك فوق الضري بلال والصعب وذات المدري يا من لتقيك قد سق القمر صلى عليك من بخوفك امر مسلما عليك بالاكرام في الال والسبب بلا الجرام وبك جمله صحبي خفرا وكلما حل اني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبع صلى عليك من هداك واتبع مسلما عليك بالال الكرام وسربك الحر وغاجل المرام والانزواء النايا وسقاء كفوا ما يريم ارتقاء وجادني بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالعلاوة وجادني بالعلم والأعمال وبالتاجر وبالكمال وجادني بالعلم والأعمال وبالتاجر وبالكمال يا سيدي يا بخيتي يا جنتي

وكل ما دعوت إليه فادا لك بلا مسقة فانقادا مسلما عليك يا مقتدر وليس كل ما أقدر دنيا وورا بك فلاما من الحساب ومن الملام وطيب الزمان كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبذلك أنا ساخذ للرب حتى أزيد بسر وجه من هواه.

تعبيه يا مها ورا دلي كل كنود جمها وجا دلي بكون زنس بسبا لي ولي العمة كسفا.

فأك خدير وفي جعبة دهاء دائم جدير خاتبت بسكر السنع إذ بكاني خنفا أني خاتبت بسكر السنع إذ بكاني خنفا أني يا من سؤال خيري إني دلال إذ كنت لي بكرم يا

0: لك به ملك جاهد بها زغتالي وايكي كان في جام يدمونا من جواهد اسكن جام ويال جنة زغتالي وايكي كان في جام يدمونا من جواهد اسكن جام ويال جنة من خادد الهجور والمصالح بتي والجسد واني سالح سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تدي برمتوبة
1: بسم الله الرحمن الرحيم مدح سفر سيدنا محمد قدمه الله الأحد النافه الباقي الكريم الملتحد محمد قدمه الله الأحد النافه الباقي الكريم الملتهد درجة المختار أفضل السند كليتي أعنت وأغنت أنفنت حباء أحمد إلينا قد قصد وليس ينحونا دواما مرسد صف النبي بالإله للخلد كما به صف الممر والبلد فتح من أغنى به أما الديد لغيره لباب حسنى وزيد رمت الشكور بالكتاب ذي الرشد وأرتجي تبشير كل ذي رشد سخت الصنع للمتعالي الملتهد ولرسول الله النافي من جهر يحمي فؤادي ولساني والجسد مغن بخير الخلق عن كل حسد يقود لي إلى الجنان ما أود بلا أذن من بالنبي محل أود درجة الماهي محت كل نكد بغير رد أبدا وكل كد نفى الحفيظ بالشفيه ما فسد لغيرنا قبل انتهى والباب سد الله الرب والنبي إلى الأهد وسيلتي ولم يكلني لأهد سبحان ربك ربنا جل ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورفع إليه الشكر له بقول محيي سفر الخروج مع الجميل سفر الجليل نعم حبيبي حبذا خليلي مع الجميل سفر الجليل نعم حبيبي حبذا خليلي حبي لله وللكتاب وللرسول قد مها إتابي يهتز أرش ربنا العظيم من قلم اهتزاز ذي التعظيم صلاة من ليس له كفا أحد على الذي جاهد كل من جاهد فرحت سيد الورى عليه سلام باق ضمني إليه رفعت لله مدادي والقلام ذا قمة لذي جوامه الكلام إلى رسول الله قدت خدمي وقادني وقاد لي تقدمي لبلسش من جيسش حويت بالله والرسول ما نويت خدمة خير العالمين قد محت عني دواعي الحساب فمهت رد لغير ذاتي الأمراض من قاد للأعظم والأغراد واجهني إلى الجنان البشر وتاب للطي وتاب النشر جزاء ماهي سفر الجليل فضل إلهي حبي الخليل معون نور لي حالي وأقايدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي ولو الحمد والشكر والمنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يوزها بك وزيتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات شياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي تيبت بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم كل يوم وكل سفر مع شهورك بك صرفت كل شاكرا وذاكرا للنافع اللي طيب المشاكرا فرحني الجميل تفريحا يدوم وإنني عبد له خير خديم رديت عنه وهو أني رضيا وبرداه قاد لي غرديا مد لي الجميل ما يسره kulliyati wadara la yaguru alayhi usni madiham muhtara salla alayhi zaidam muhtara shakartuhu shukr alladhi nultaja wababu khayru rabbina lam yurtaja huwa alladhi safa wa farraha warar li ghayri nahwi ma asa wa ma warar wajhali jamal baqin wa samar wa farraha alqalba wala ara alkamar rafa'a ma amiltu shakiran lahu bijai man bihi arani fadluhu karramani bi kulli shahrin wa sana wa liyaqada kulla yawmin hasana barani min kulli shakkin wa darar wa liyukhallidu alkitaba wa durar kitabuhu kanzi wa atlu zakira lahu bihi wa tayyabal mashakira wa alihi wa sahbihi wa taqabal hadha shukra ya shakur amin.
0: بسم الله نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة علي زائدا بذلك فلا ثم إلينا وجع الخطابا تكرما وأنفس لكابا فقمت قائلا مع امتثال أمر جميل جل النسائي يا آمرا بأن نصلي حلا نبينا محمد باب الأولى
2: يا أمير البيان نصلي على نبينا محمد الباب الأولى إليك مني بسر المقدمة في قلوة التي القديم قدمة يا الله صلي أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء زيدنا محمد والآله وسابي في العال والمعالي مدى المعلومات ربنا الكريم يا من به وابتلي خير ملوك وسل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديم وخد لما سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمعالي وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير الجبرى وسل يا رحيم ولتسلم على نبيك سير العالمين زيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمعالي يا من يقود لمسل المرة علي أسرا فتنير بر ولي توصل بسارات الخدر مسلسا لخيرنا والقدر يا الله يا رمان يا رحيم يا من بجميل النبي قد سمي زل برزيم بالانتهاء أني على النبي زلباي زيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمعالي يا من يوصل لشيء أسر المياه بجائه يا من ما أنزيا على نبي كان يمو بأسا سورا ويقص سعيدا من وسا نهم سفيء من أليم أتا سلم سواء ألفا تفوق في أتا وهو الذي أرسله من خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن لي ألفا سل المنى وفي الجنان ألفا يا الله سل أبدا وسلم على نبيك رسول سلم سيدنا محمد والآل وسل به في الآل والمعالي يا من بجائي قبل تخلمي وزمتني عن مرض وألمي ولي بي قابت في عداتي ما خاف أن أكابر سعداتي ولي بي قد جت بالكتاب بلا مكاري ولا إتابي وسل يا رمان سرمد على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي هداك ترا قلبا وفي تلاوتي تويت للخيور جميع الممري والدور والي وصحبي في الآل وفي المال يا مقيم الآل وسل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمعالي يا من جعلت صلوات النبي أني مزفة سلوك تابية ولي أمداهي جعلتك جهاد كل مجاهد نديت زدهاد ولي جعلت جملة صوري ليسائد ما توري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافي قد سميا زل صلاة قد تخلد البصر ما سلامك على خير البصر سيدنا محمد والآلي وصحبه في العالي والمعالي وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لهما إلى سوايا سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع وقل بشارات تدوم أبدا مني إلى سعابها فنبدا ولتأت أغلى بذل الكرام أني خيرا خذ لي المرام ولتجاني إلى البيع ورسلا خيرا يديم سكر الأصلا ولترى من أولياء والعلماء والمؤمنين وكيل من سلما واجعل كتابك مهي حيث أكون يا واهبا وفريك فيكون يا الله صل وسلم كل حين على أبيبك رئيس السالحين سيدنا محمد والآل وزابي في العال والمعالي واجعل كتابتي من سل يومي فوق صلاة قبل الوسوم واكسب بقتي ما اقتفى من العلوم أنت الغبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمسقع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توادي في مثل مرسلي وبدني سعي وقلبي أرسلي عقلت ما أني بنت بالثمن بلا إقالة أتبت للثمن لك بلا ذكاية مني سكور يا من وابتلي مرادي يا سكور وسل يا رحمن والمسلم على الذي به فقد تولني سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل وسفلي يقصدي ونومي وسهل قيدي جالبات اللوم وركاتي يجعل وسكنات لك أب من جميل صنات بخير آفة وخير قدر يا ذا البرايا والخدا والقدر وسلم يا رحيم بتدريمي على الذي باك فتعليمي سيدنا محمد والالي وصحبه في الأهل والمال وصلي اليوم وبعد اليوم بكل خير ومني اللهم وأني يتم منتقى خيرا يفوق في الأهل والمال يا خير رفيق وأني يتي أغلى بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابته مدى وأني يتي أهله وصحبه خيرا كثيرا ولتمر بي لهو وأني يتي جندك الكرام خيرا كثيرا خذني المرام وأني يتي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزب أكملين وأني يتي والدي وجميل من سره بسري قهورا يا سمي وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي ترى من قمة وسخ العداك بسوى ما يفسد ناج نبيك وزول مناصره وسخ العداك بيداك واسره قلوبهم أن درسي تعرفي واضرب قلوب المدركين لسوى در الذين أنزلوا ما سوى واسفل بارك بذل الأمر لا بطا من نيات الأمر وسلي الله صلاة تسيب ما سأنا لخيرنا فيسعب ما سلا من جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يهدي السرور على نبيك وابك الرسول من لي خاد منك ربي خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في العالي والمعالي واجعل بجاهي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بشارات تدوم للمنتخب لسيره سرت الخديم واجعل بي قدي سرورا ابدا لجملة الاملاك يا من بدا واجعل كتابتي لديك باقيات وسالات لا تزال ناميا واضرب بها اللحين والاعداء الى سوايا ابدا وداء واجل بها لي ابدا ليس اكون بلاسا ولا جوا كن فيكون وذل يا رمان سرم بن لا من الولا قتبي لمن لا زيدنا محمد وسلم ولا لوساب وقلبي ألمين يا مرفا بويدي خرجالا سرف كتابك بي فنجالا وبآياتي تشوخ الوجلا لخير نهي أبدا والخجلا وجدت اليوم وبعد اليوم بما به خرجت بشرى القوم بلا أسى ولا لقا ولا لقد كما كفيتني به من انتقد ولي كنت في جميع الأركاد وسكنات حسنات بركات واغتلي في جملة العادات فوق منى عبادك ساداتي وسل يا رميم بتثيم على ابن عبد الله ستانين زيدنا محمد والآل وسابه في الآل والمعالي يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي خدت فوق سمري والمنى وفقد أعلى عرفات ومنى يا من جعلت خلمي ليعجب من أول الحام إلى سنجا يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبل الوسوم ولي جعلت بك كل سهر فوق عبادات ولا في الدار ولي جعلت كل فصل وسنا فوق خيور من عدا منسنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخدير وكيم سميا زل صلاة مع سلام لفيا يا رحم الختل ما رتها بجاه الذي من ذك بلا مكر ولا عزاب او نهوي بلا زيدنا محمد والالي وسلبي في الال والمالي والتتي اني خيرا لم يكن لخيره بلا انتهن بنفسكم وسلي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتتي ايضا اغلب ذلني خيرا يفوق يا عزيم المن يا الله يا سمد انك الامد وقلت لي جودك من يوم الاعد سلي وسلم سرمدا على النبي ناسي كل اخره والنبي سيدنا محمد والال وسافي في الال والمال وسلي الدار بامد وسكور وبردا بك وانك يا سكور خبل جلي من اسس لبلسس من نبيا في ذاك عمل صحيح يا خير من له توجه الفقير وخير من به تهنس الاخير اخنيتني بك عن الارباب وبمحمد عن الاسباب زل وسلم سرمدا علي بآي وانتمي الي من تابي وتابي نوبدا بيومك العزيم يا من بلا انستني بكمال كتابي وعبدك النور بلا عتابي لك سكوري إلى الجنان ولي أسرت النفس كالجنان يا خير من إليه تمتر يده للخادم كل الجنان الأفيده يا سلر يدي وسماوات العلا يا من له الخلق مال يا من لا زل سلاة بسلام تنفس وزارة مثال لا تلفس على نبيك الرسول حبك أفضل من إليك خادج لك سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل كما بي صدرت لي لساني وقلت لي لك مع لساني يا من به نورت لي جناني وقلت لي زادا إلى الكنان وسل يا رحمن بتثيم على الذي قد فاز بتكليم سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واتي به أني والديا يا من بي أمري رمان تتيا واجعل ياتي له سرورا وابدا واسكن لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد الموت المرا بك وسلم سرمدا علي في آلي وصابي لدي وهو الذي بي جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وحاد بالإيمان والإسلام وأنسن الإنسان إسلامي وأسر الحق ودينك النزل مبصرا ومنسرا كما انتظر واجعل بي غرفة المقدمة مقبولة بركة المعاصمة واجعل غرفة بسارات تنير خلف الذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي سكرا واجبر له الخاتم وثلا صدرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك فسمع جل بردي من على الملك زيد كل بصر وملك زيدنا محمد والآل وزهبي في الآل والمآل يا من بي لي خدي شعربي واقتلي بي لسان العربي وقل آلا ودل وقوتا يا من برزي أجل يا قوتا وبكرابة لا يقود ما يزيد مزرة لديك يا

خير حساب بدل لأني أبدا وسلما على النبي وليكم وعلما يا الله سلم والد سلم في أبدا أني على من لك خادما أبدا سيدنا محمد والآلي وسبي في الآل والمآل وسلم يا رحمن والد سلم على النبي والرسول سلم سيدنا محمد والآلي وسبي في الآل والمآل وذو لغير بدني وروحي مكان دار يا مريد وذو لغير بدني وروحي مكان دار يا مريد وذو لغير ما ويت مفسدا ولا توجد اليدا ولا سدا وجن فائدي وقولي والعمل غير مسالي وزولي النمل وفي الزين يتوبي وفي ما لم ينل حسالون خبير وسل يا رحيم وتسلم على مفيد الاولياء والعلماء سيدنا محمد والال وسابي في الال والمعالي يا من ما توجه لسابي لي ابدا وسر صوت ذابي يا ربي لا اعطي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك زرت لي ربي بانصرافي هني المبي منك ذا اقترافي وولت بيني وبين دري وجدتني منك بخير سري لك شكوري على اسماري يا مالكا ولدتني سماري ليس ثناءك سواك ينسي يا قائدا لي المنى يا موسي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سلم وتسلم سرمدا هني على خير البرايا ارمدا واي وتعبي وابيا زر المي بدني من قبلها وسل يا رحمن اغفر ولنا خير نبي ورسول قدرا سيدنا محمد والآل وسعدي في الآل والمآل وابي اليوم وبعد اليوم اسمة كلي من زقا ولوم واسرف جوالب السقاء والمنام لخير ساتي يا عفيس يا سلام وسل يا رحيم والتسلم على النبي الهازم الألم سيدنا محمد والآلي وسربي في العالي والمآلي والتقني مكارع دارين يا كافي النارين والنارين وجل فاتي لك يا باقي أعب من كتب قد انزل من العب وجل كتابتي إليك قائدا وجل آياتي للنبي فائدا وجل بي بعد صلاة وسلام علي قد تجالي كل سلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا جلني صلاة سميا ببصري مع سلامك على المبصري سيد محمد والآل وسابي بالآل والمال وجل ربي بي خير الظروف يا خير من ناداه عبد بالغرب وجل في معجزات نقرت وخير خيرات لديك ذكرت وابي اليوم بيكون فيكون في الدفء والجلب وتيم لسكون بخير آفة وخير سلب في أبد وليمهاد يخلب وليسف مالك ينفاسي يا كافي الأداء والمفاسي يا خير منسن وخير راسخ يا عافسي يا منسن يا راسخ صلي صلاة تنير بتوسيم على النبي والرسول سسام سيدنا محمد والآل وسلمي في الآل والمآل وصل يا رب أني ساكر لك على ما سوى المساكر وأنني لست على سواك يا جاهلا غاية في هواك وأنني إليك بالمختار زربت كل ترجل مختار وزرمرنا يسلي بسلام علي بالآل ما تبي سلام وسل يا عليم وابدا السلام مع سلامك لك بالغلاب مساسيا جميعهم لخيري وسالك سفي رسل خيري سيدنا محمد والآل وسل بي في الآل والمآل وسل يا خبير أنفى سلام على الذي بخدمة ربي مرعى سيدنا محمد والآل وسل بي في الآل والمآل وجل خراتي سيبي وقلبي خير عبادات وخير سلمي وجل خراتي سيبي وقلبي
خير العباد.

سادات وغير سلم لك علي قدمة تسر خير نبي كالكلم يسر وزليا وابو زرمة لا خير خليل وأبيب خدلا سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمعالي وعبي اليوم خوارق تدوم بخير مكر إنك الباخي القديم والبقي تقطع القرورة في كل زيل وكفين القرورة ولي الجمع الذي تفرقت بين الخيار كرما والتفرقا ولي الجمع الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جانب الإله خيري رداك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما سوى من لنا القدر نفى لخيري جاشي ما ساء كاف كفاني كل من ساء فرغت خير الخلق تفريا يدوم إني لواهب وقل وخديم يسر للخدير ما تعسرا على سواي والمدالي فسرا كرمن الكريم والمكرم وقادني بسكر المكرم واجاني جمال باقي النافي والقاد للبقاء ما المنافي نسع للبركة المقتدر ولجنابي ليس المقدر يلا وسلني وتسلني سرمدا على الخليل والعبيب أرمدا واري وكابي وكوري لقردي بلا ذلقاني وذل يا روان والمسلم على الذي بي يبايع العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآلي واجعل بجاه العظيم اسمه أعلى رداك يا مسيل القسم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآلي واغفر لي اللهم في عقائدي والقول والأمل أنت القائد وارفع جميع بخير ردي ومنتهى ما سأني كالكدي واجعل تارك يا مهزكوني مثل عبادات سوي التمكيني واجعل رداك أبدا أنفاسي بلا أسن يا ماغي الإنفاسي واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي هجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بموجن النفر يلا وسلي ولتسلم سرمدا على سفينا البشير أحمدا والي وصحبي والي قلبي بجاهي وكل سلم وسل يا ربي أني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقدي لكلكليك وخلمي خير الحروب يا مزيل العلم يا من جساء ولد أنساني ودرهم يا واهب الإنسان جل صلاة والتسل بسلام على الذي أدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال واجعل بجائه مقدماتي لديك سرمدا وسماتي وسل يا رمان والتسلم على الذي بك تسلمي كما بما تسلمي

مني وهب لي الحلم والقبول واجعل عبادتك عندي أهلا من خيرها يا من لدي الأعلام واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تهديما أبني تهزيم جميع الرماد الله وكبر سقى والندمات وكنا بها البلاء ورسلي اللي خير يا بني للعفري وكتا بدا خراني مع الملائك مع الجلمني بعد صلاة وسلام وردا مليم عنهم وقتل الخردا وقتل يكوني فائزا سرورا جميعه والتكفين حرورا وسل يا دعيم بتدين هل من عبد الله ستكريم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وثر بجائه لخير كلما يجرني سقاوة أو سلما وسل يا الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وصل اللهم بالفرد رجب يا من يقودني بي أولى عجب بأنني أنكرتي تجدا وأنس فيهن قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وقديم للمنتقى الذي زيادة تدوم وصل يا رحمن ولتسلم على البشير والنسير العالمين سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وهب لي الرحمة فيما ترى ورحمة عن كل ما لا ترضى وصل يا رحيم ولتسلما على الذي تقديمه خدما.

الإيمان والإسلام مع المتيم بها والأقلام ونوي الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري باللسان وتبلى كليتي وتهري جميعها والقلب مني مهري واجعل خلامي ومدادي هادئ هداية للعقلاء بادئ واجعل بجاه منتقى عاداتي واخر دا عبادك صاداتي آمين يا رب الورى بلا كدر أوافة يا من به في الخدر وصل يا أعد سرمدا لا سيدنا الذي رفع تفعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وليا تويد كل مرسل وكل ذاهب وقت ياسي وجه الكتابة إلى الله أعب من كل قط وإلى الماء اللهب وجه الكلام راسدا ومرسدا وفكرتي نور قلبي أرصدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول صلى الله عليه وسلم.

يا سريدي وابله لطفا جميلا ذهبي لو مراده بخير رابي وذبنا يا مدغال الأمة إغادة ربك بالعطاء والقمة ليت اليوم مد النبي سواك يا واحد أن أكتبت لي جرواك لك توجهي في سليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المصطفى جل علي مغنيا المدفع ولتغنيهم بكان المعاصي ولتكفيهم درر كل واسي وصل يا لطيف يا أحدها هادي على خير مطيه وديا سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمعالي وعبدي اليوم بأخ الله سبحانه وبالرسول الله بعد صلاتك علي بسلام أني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تسلسل يا خير راسق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع ختم يا سلني صلاة تجب المكارم لخلقي تسلسل المحارم إلى سوى قلبي وقلبي محا على الذي خير المسايا جمع سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال وكل خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أسى ولا جوان ولا مرد ولا غدا وليت طيب خرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا زل صلاة ليت طيب الزمن وليت قلب إلى الخلد الأمن ما سلا من آسم من كفر وآلي يا من أبا بالخفي على الذي

الآل والمال واجعل به نصبي سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما أحب ربي من كرامة وتثني البرور إثارة وصدري يجهل ربي ما

0: وتلك الأمداد ما سلام يده الفسوخ لغيرنا وليمي رسوخا أريق مدوق الدفن لغيرنا ذكر وموت الملاد سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واجعل بجاهي لازيم عندك واجعل بجاهي لازيم خطيا أعلى رداك قدرا تمتيا لي قلت ما كنت أروم جسما يا من كفاني أوترى أو كسفا يا من كفاني سقى والحسدا ولم توجي لجاتي وصدا يا من عرأني من الشيطان وكل مريب لدى أوتاني زلني صلاة بشكور تسعد ما سلام بفلاح يسعد على الذي تنسى كل من أراد ما سأني إلى سواه الفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال ولتأتي أني خيرا لم يكن لغيره ورد أن صعب بكل ولتتم أني خيرا لا يرم يا مقنيا لي يقود ما أرم واجمر في أبي رداك يا من رديت أن وئس أرداك يا من أتني بمنايا الهرم من أبي وسادني محرم سلني صلاة لا تسأل قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وصل من عليه في الجميع يا خير مغن في سميه كما جعلت رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل كما جعلت رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من أماني عن معاد وسفر وقادني خيور من سفر سلني صلاة لا تزال مدخلا بزرع برديم تفي واصلا في قلب من ليس يماثل البصر في الخلق والقلق وكثرة البصر سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل كما جعلت سرور السالحين ونور يقود في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يصور ربي الأول يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يصور ربي الأول سلي صلاة لا تزال
1: راديو يونيفرسيتي شيخ أحمدو بامبا la radio au service des populations
2: groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam

0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
1: بسم الله نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك لابتداء ميمون الاقتداء. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي. صلى وسلم عليه في الآل والصحب ومن والاه. وأمر الأملاك أيضا بالصلاة علي زائدا بذلك هلا. ثم إلينا وجع الخطابا تكرما وأنفس لكابا. فقمت قائلا مع امتثال أمر جميل جل النسال. يا آمرا بأن نصلي هلا نبينا محمد باب الولا. يا أمير البيان نصلي على نبينا محمد باب الولا. إليك مني بسر مقدمة في قلوة التي القديم قدمة. يا الله صل لأبدا وسلم على نبيك سراج العلماء زيدنا محمد والآلي وسابي في العالي والمعالي. هذا المعلومات ربنا الكريم. يا من بي وأبدلي خير ملوم. وسل يا رحمن ولتسلم على الذي تقديم وخد لما سيدنا محمد والآلي وسابي في العالي والمعالي. وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير الجبرى. وسل يا رحيم ولتسلم على نبيك سير العالمين زيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمعالي. يا من يقول لمصلي المرة علي أسرا قد تنيل بر ولي توصل بسارات القدر مسلسيا لخيرنا والقدر. يا الله يا رمان يا رحيم يا من بجميل النبي قد سمي زل بلزيم بلا جاي أني على اللبيس الباي زيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل. يا من يوصل لشيء أسر المياه بجائه يا من ما أنسيا على نبي كان يمر بأسن سوءا ويقص سعيدا من وسن. نهم سفيء من ألي مئتا سلم سواء ألفا تفوق فئتا. وهو الذي أرسله من خلق لخلقه برحمة وسبق. وهو الذي لمن لي ألفا سل المنى وفي الجنان ألفا. يا الله سل أبدا وسلم على نبيك رسول سلم سيدنا محمد والآل وسلمي في الآل والمعالي. يا من بجائي قبلت خلمي وزمتني عن مرض وألمي ولي بي وابت في عداتي ما خاف أن أكابر سعداتي. ولي بي قد جت بالكتاب بلا مكاره ولا إتابي. وسل يا رمان سرمد نرى سيدنا محمد يا من أرى. يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي هداك ترا قلبا. وفي تلاوتي تويت للخيور جميع الممر والدور. وآلي وصحبي في الآلي وفي المالي يا مقيم الآلي. وسل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والعلماء زيدنا محمد والآلي وسابي في الآلي والمآلي. يا من جعلت صلوات النامية أني مزفة سلوك تابية. ولي أمداهي جعلتك جهاد كل مجاهد نديت زدهاد. ولي جعلت جملة صوري ليسرى إذا ما توري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافي قد سمي. زل صلاة قد تقلب البصر ما سلامك على خير البصر سيدنا محمد والآل وسربي في الآل والمعالي. وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع وقل بسارات تدوم أبدا مني إلى سوابها من بدا والتت أغلب ذن الكرام أني خيرا خذ لي المرام والتجاني إلى المياه ورسلا خيرا يديم سكر الأصلا والترى من أولياء والعلماء والمؤمنين وكيل من سلما واجعل كتابك مهي حيث أكون يا واهبا وأفني كن فيكون يا الله أسلم وأسلم كل حين على أبي بك رئيس السالحين سيدنا محمد والآل وزابي في العالي والمعالي واجعل كتابتي من سل يومي فوق صلاة قبلت وصومي واكسب ثقتي ما اقتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والغليم ولتخنني بك وبالمسفه عن كل سالم وكل مدفع واجعل توادي في مثل مرسلي وبدني سعي وقلبي أرسلي أخذت ما أني بنت بالثمن بلا إقالة أتمت للثمن لك بلا ذكاية مني سكور يا من وابتلي مرادي يا سكور وسل يا رحمن ولتسلم على الذي به فكنت ولمي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآلي وسفي لي يقصدي والنومي وسول قيدي جالبات اللومي وركاتي يجعل وسكنات لك أب من جميل صنات بخير آفة وخير قدر يا ذا البرايا والخدا والقدر وسلني يا رحيم بتدريمي على الذي بات ذات ريمي سيدنا محمد والآل وصابي في الآل والمال وصلي اليوم وبعد اليوم بكل خير ومني اللوم وآلية منتقى خيرا يفوق في الآل والمال يا خير رفيق وأني يتي أول بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابته مدى وأني يتي أهله وصابه خيرا كثيرا والتنهر بي له وأني يتي جندك الكرام خيرا كثيرا خذني المرام وأني يتي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزل بأكملين وأني يتي والدي وجميل من سره بسري خيورا يا سمي وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي ترى منهما وسخ العداك بسوى ما يفسد ناج نبيك وظلم ناصده وسخ العداك بيداك واسرفي قلوبهم أن درثي تعرفي واضرب قلوب المدركين لسوى در الذين أنزلوا ما سوى واسأل عبادك بذل الأمر لا بطعم نيات الأمر وسلي الله صلاة تصيب ما سأنا لخيرنا فيصب ما سلا من جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يهدي السرور على نبيك وعبدك الرسول من ليخذ منك ربي خير رسول سيدنا محمد والآل وزبي في العال والمآل واجعل بجاه العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بسارات تدوم للمنتخب لسيره سرت الخليل واجعل بي قتي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من بدا واجعل كتابتي لديك باقيات وسالات لا تسال ناميا واضرب بي اللخينة والأعداء إلى سواي أبدا وداء واجل بها لي أبدا أيس وأكون بلا سن ولا جوان كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا لا من الولا قتبي لمن لا سيدنا محمد وسلم ولا لوسعب وقلبي أليم يا مفاد ويدي خجالا سرف كتابك بي فانجالا وبآياتي يتشوخ الوجلا لخير نهي أبدا والخجلا وجدت اليوم وبعد اليوم بما بي قد سئت بسر القوم بلا أسن ولا لقا ولا فقد كما كفيتني بمن انتقد ولي كنت في جميع الأركاب وسكنات حسنات بركات وقتلي في جملة العادات فوق منى عبادك سادات وسل يا رميم بتثيم على ابن عبد الله ستعليم سيدنا محمد والآل وسابه في الآل والمعالي يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي خدت فوق سوري والمنى وفقد أعلى عرفات ومنى يا من جعلت خلمي ليوجب من أول الحام إلى سنجا يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبل وصوم ولي جعلت بك كل سهر فوق عبادات ولا في الدار ولي جعلت كل فصل وسنا فوق خيور من عدا منسنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخدير وكيم سميا زل صلاة المعصلة من لفيا لا لا من ختلي ما يتها بجاه الذي من دك بلا مكر ولا عزاب ونهبي بلا زيدنا محمد والآل وتغبي في الآل والمآل والتتي أني خيرا لم يكن لخيره بلنتين بلبسكم وصلي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتتي أيضا أغلب ذلني خيرا يفوق يا عزيم المن يا الله يا سمد إنك الأعد وقلت لي جودك من يوم العد سلي وسلم سنبدنا للنبي ناسي كل أخذ والنبي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وسلي الدار بأمد وسكور وبردا بك وأنك يا سكور خبل جلي من أساس لبرسس منبيا في ذاك عام لصص يا خير من له توجه الفقير وخير من بيت أنس الأخير أخنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب زل وسلم سرمدا علي بآي وانتمي إلي من تابي وتابين وبدا بيومك العزيم يا من بلا أنزلني بكما الكتاب وعبدك النور بلا هتاب لك سكوري إلى الجنان ولي أسرت النفس كالجنان يا خير من إلي تمتر يده من خادم كل الجنان الأفيد يا سلر يدي والسماوات العلا يا من له الخلق مان يا من رعا سل سلاة بسلام تنفس وزارة مثال لا تلفس على نبيك الرسول حبك أفضل من إليك غاد جلك سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل كما بي صدرت لي لساني وقلت لي لك ما لساني يا من به نورت لي جناني وقلت لي زادا إلى الكنان وسل يا رحمن بتثيم على الذي قد فاز بتكريم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واتي به أني والديا يا من بي أمري رمن تتيا واجعل ياتي له سرورا وابدا واسكن لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد الموطن ولا بك وسلم سرمدا علي في آلي وصحبي لدي وهو الذي بي جلوت الهالك عن كل سالك وكل سالك وقاد بالإيمان والإسلام وأنسن الإنسان سائسلام واسر الحق ودينك النزل مبصرا ومنسرا كما انتظر واجعل بي غرفة المقدمة مقبولة بركة ما سما واجعل غرفة بزارات تنير خلف الذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي سكرا واجبر له الخاتم وترا صدرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك فسمع زل بردي من على الممالك زيد كل بصر وملك زيدنا محمد والآل وزهبي في الآل والمآل يا من بي لي خديت عربي وقتلي بي لسان عربي وقل آلا وتل وقوتا يا من برزي أجل يا قوتا وبكرابة لا يقل ما يزيد ما سرت لديك يا باقي ما فيد يا من مدى بيجا
2: Groupe de communication
0: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: yéen a ngi déglu
3: UKAB FM, la radio citoyenne 103.5.
2: ci kanam tuuti xibaar yi.
4: UKAB FM 103.5.
5: Xibaar ci UKAB FM 103.5.

حدٍ وسلم عليه الدهر حيث بدا. أجيب دعائي به دنيا وآخرة وسوق إلي به.

0: الناس خير الصلاة الله في الأهل وسهدي من تفضيلهم شهيدا.
1: إيكا بيثن.